أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في أصحاح 5 من تسالونيكي الأولى اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل إيه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب، اختطاف الكنيسة الأول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب الثاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء الثاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين، اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5، وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال انتوا عارفين الاوقات، the chrono، وهي كلمه يونانيه اللي مشتق منها كلمه كرونولوجي في اللغه الانجليزيه واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول انتوا عارفين التسلسل الزمني والازمنه والفترات الخاصه اللي ربنا بيشتغل فيها بقوه، وانتوا عارفين كل حاجه عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجه عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة، ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الاساس ايات عن الدينونة. لو انت هنا النهاردة ومتعود انك تسمع عظات ايجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني اقرأ لك من سفر اشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الارض خرابا ويبيد منها خطاتها، فان نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبداً. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة اللي الأمور هتمشي بيها. خليني أقولك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس، وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا وبسبب لون بشرتنا وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي،

0: ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول إنك لما بتخلص أنت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة أنت لاحظت إزاي بولس استعمل مصطلح إحنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول أهل النهار ضد أهل الليل.
1: طبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الضلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي، انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نباتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

حلقة عدد 28 المحبة. عسلامة أخوتي ومرحبا بك. باش نقرأ معاكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح، ومن رسالة الرسول بولس وهو واحد من رسل السيد المسيح. كتب إلى الكنيسة اللي فيه كورنثوس من إصحاح 13 ومن آية 13.

يقول: أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. ممكن نقرأ مرة أخرى معليش. أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. يتكلم على ثلاث أشياء هنا الرسول بولس. يقول الإيمان، ما هو الإيمان؟ هو التصديق، هو الثقة. حتى أن الكتاب المقدس يقول أن الإيمان هو هبة من عند الله، هو عطية للإنسان. مش الإيمان هو أنك تتبع وتقلد أش الناس والمجتمع متاعك والناس اللي معاك ولا كل إش عملوا تعمل أنت، معناها تقلد بدون ما تفكر وتعمل الأشياء هذه. لا، الإيمان هو بحث، هو تصديق، هو ثقة بكلام الله. عندما تقرأ الإنجيل يقول أن الإيمان هو اللي باش يعطيك الخلاص. الإيمان بيسوع المسيح هو اللي باش يعطيك الحياة الأبدية. والحاجة الثانية اللي تكلم عليها هنا يقول هي الرجاء. هل عندك رجاء في حياتك؟ هل ترتجي شيء؟ احنا اللي امننا بيسوع المسيح لنا رجاء، والرجاء متاعنا هو ان المسيح باش يرجع مره ثانيه. هذاك هو الرجاء متاعنا. والحاجه الثالثه هي المحبه. ويقول ان على الارض هذا الايمان باش يوفى والرجاء باش يوفى، لان باش نمشي مع المسيح، واللي تبقى معانا تمشي للابد هي المحبه. علاش؟ لان الله محبه، صفه الله هي محبة. عنده كثير من الأسماء لكن الاسم المهم هو المحبة. الله مش يحب بركة، الله هو محبة. هذاك علاش كيف لتبقى إلى الأبد. الشيء اللي نختبروه هنا في حياتنا لإيماننا بيسوع المسيح، نختبروا محبة الله تنسكب تدخل في قلوبنا، يقول الكتاب المقدس بالروح القدس. والإنسان اللي دخلت فيه محبة الله يعرف شكون الله ويحب الله ويعمل أعمال لترضي الله، يحب الله ويحب الناس ويحب يعمل مشيئة الله. هذاك علاش أخي المشاهد وأختي المشاهدة، نتمنى أنك تفتح قلبك لمحبة الله، وكي تدخل في قلب محبة الله تولي أنت باش تمشي مع المسيح لأمنت به إلى الأبد وتبقى معه إلى أبد الأبد. هذاك علاش أخويا وأختي نحبك تقرأ الإنجيل، نحبك تبحث في قلبك، نحبك تلقى الإيمان ليوصلك في علاقة مع الخالق متاعك. أقرأ الإنجيل، أؤمن بيسوع المسيح وتنال حياة أبدية. نحب نقول لك اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: احنا مكملين بنتكلم عن الاسد والغزالة، وعرفنا خلاص ان الاسد اسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والاسد بسرعة 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الاسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الاسد لازم تتأكد انها اسرع من ايه؟ من اسرع اسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إنه هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب، أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
6: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
7: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
6: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
6: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
7: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
5: غني جدا جدا.
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
6: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
7: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 5 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري. نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
6: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
7: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم. لا أنت ابني ولا أنا أعرفه.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم.
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود. لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج. ترف
8: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق. لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسام.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، رضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا لا، آسف.
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: جمعتكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة أوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة أوي الحياة لو كل قيمتها كم رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة أوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل، هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور. معلش بكرة تشوف آخر سكتك عتمة، وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل دور بيدور بتضحك. معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة أوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام، حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وسقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان، ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخره بيتي قدامه صندوق بسطة مكتوب فوقيه عنواني. وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضد مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتذبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيته ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد. ما تدورش في جيبك، ما تدفعش حاجة، مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يا دوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ، مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجره عدوك. ما هو الوطن ده، انت الحاكم وانت برضو الشعب، مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون، ان شاء الله يحصل ايه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل اصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك ايه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الاولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
0: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا ساوند.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى

سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني, وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب, وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص, هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد, على فكرة انت فنان, ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها, بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح, تقف قدام المراية وتوصفك.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر، ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. المرارة لما تلتهب بيصبح تحمل ألمها صعب جدا، وبيبقى أفضل حل ليها هو استئصالها من الجسم كله، وساعتها ترتاحي من كل الألم اللي بتسببه لك المرارة اللي كان مش بينيمك الليل. وعلى فكرة كلنا عارفين، وده مش جديد علينا، زي ما عندك مرارة في جسدك عندك كمان مرارة في حياتك الروحية. مش ساعات أقول كده إن أنا عندي مرارة تجاه الأمر ده، عندي مرارة تجاه الشخص ده. دي مشاعر، المرارة دي مشاعر بتصيب الشخص أو بتصيبني وتصيبك تجاه شخص تاني، وبتكون برضو محتاجة الاستئصال. المرارة دي بقى أصلها إيه؟ أصلها إما عدم الغفران أو الحسد، حاجتين. فلو حد غلط في حقك وبتكوني مش قادرة تغفري، ده بسبب كراهية ومرارة تجاهه. كمان لو في غيرة من آخر فده بيكون حسد، والحسد بيولد بعد كده المرارة، لأنك بتكوني متضايقة إنه الشخص ده عنده حاجة ومش عندك، فبيكون عندك مرارة تجاهه. والمرارة دي طبعاً مش بتنيمك الليل، يعني أنت لو مش قادرة تغفري لحد بتنامي الليل وانت زعلانة ومجروحة وعندك مرارة تجاه الشخص اللي جرحك، ونفسك تنتقمي منه وبتفكري ازاي تنتقمي من الشخص ده. كمان لو انت بتحسدي شخص على حاجة حلوة عنده، بيكون جواكي المرارة، ليه الشخص ده عنده الشيء ده وانا ما عنديش، وبرضو بتفكري ازاي تاخدي منه الحاجة دي، او بتفكري ازاي الله ظلمك وما ادكيش انت لكن ادى لغيرك. كل ده بيسبب لك المرارة. لكن مهم، زي ما بتتعبي وبيجيلك المرارة في جسدك وبتطلعي تجري للدكتور عشان يعملك العملية، إنك تروح للجراح الأعظم بتاعنا السيد المسيح علشان يستأصل المرارة، زي ما بيوصينا بالضبط الكتاب المقدس في أفسس 4 عدد 31 و 32، بيقول كده: ليرفع من بينكم كل مرارة، وبيكمل الآية في صفات تانية، وبعدين في النهاية بيقول: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شافقين، اسمع اللي جاي دي كويس، متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خلي بالك، انت عملتي خطايا وانت كنت بتعملي حاجات كتير مش حلوة في حق ربنا، لكن ربنا سامحك وغفر ليكي. نفس الحكاية انت، مهم قوي انك تكوني بتقرري انه يا رب انا عايزة ابقى زيك، زي ما انت سامحتني خليني اسامح علشان المرارة اللي جوايا دي يتم استئصالها. بس عشان ده يحصل لازم تكوني انت عايزة كده فعلا، مش مجرد انت سمعتيني وبس، لكن تعملي كده، تروحي للسيد المسيح وتعترفي له بالخطية، وساعتها بس هيتدخل ويستأصل المرارة ويساعدك على الغفران ومحبة الآخرين اللي من سماتها ما تحسدش، زي ما في رسالة كورنثوس 13 بيقول إنه المحبة لا تحسد. بس على فكرة في حاجة مهمة، إنك مش لازم تستسلمي أبدا لمشاعر المرارة اللي جواكي، لأن مشاعر المرارة مش بتأذي أي حد غيرك أنت. وللأسف ساعات إحنا نستلذ المشاعر دي ونقعد وإحنا حاسين بالألم والظلم والجرح وتفضلي حاسة بالمشاعر دي ومش عايزة تخرجي منها، مع إنها بتأذيكي وإنت لوحدك اللي بتعاني من الألم النفسي في حياتك. وعلى فكرة ممكن المرارة دي تقف قدامك كتير وتخليكي دايماً مشغولة في التفكير إزاي تنتقمي وإزاي تكوني بتأذي ناس تانية، ومفيش طبعاً نجاح في حياتك. تخيلي لما حياتك كلها تفكير إزاي تأذي وإزاي تنتقمي، هل عندك وقت تفكري إزاي تنجحي في حياتك؟ ده غير طبعاً عدم السلام اللي بيكون جواكي. لكن لو قررتي تسلمي نفسك للمسيح وتسلمي مشاعرك للمسيح، ساعتها بس هتحسي بالراحة. على فكرة عايزة أقولك حاجة، أنا مش بوعدك إنه مشاعر المرارة بالذات وعدم الغفران والحسد ممكن يروحوا بسهولة، لكن الموضوع بياخد وقت، بالذات عدم الغفران بسبب جرح معين في حياتك. لكن إلهك عظيم جدا، طالما قررتي ده ورحتي له علشان يشفيك من الألم ده، تأكدي إنه هيفضل معاكي ومش هيسيبك أبدا إلا وإنتي شعرة بالشفاء تجاه الآخر. المهم تقرري تعملي العملية، وساعتها بعتيلي وقولي إيه اللي حصل لما أخدت القرار ده، وقوليلي النتيجة وهل فعلا حياتك بقت الأفضل ولا لا. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أهلا بيك صديق المستمع في برنامج كلام من القلب. كلام حلقتنا النهاردة عن الإيمان. هنقرأ قراية من عبرانيين 11 الأعداد من 1-3.
1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر.
0: لكل دولة، لكل بلد عملة خاصة بيها يتعامل بيها كل الناس. مش هتقدر تعمل أي حاجة في حياتك، مش هتقدر تعمل حاجة في الدولة دي بدون العملة الخاصة بيها. عملة السماء هي الإيمان. وإحنا بنتكلم عن الإيمان النهاردة، إرادة ربنا لينا أنه الإيمان مش مجرد شيء ساكن. الإيمان مش مجرد حاجة يعيشوا بيها القديسين أو بس بنعيش بيها جوه الكنائس والجمعيات. الإيمان هو عملة السماء. الإيمان هو الذي به نحيا، البار بإيمانه يحيا. أول وقفة نقفها مع بعض من عبرانيين 11 بيقول لنا تاني بالإيمان نفهم. الإيمان يعطينا فهم لعالمنا اللي بنعيش فيه. الإيمان يعطينا فهم لظروفنا ولحياتنا. الإيمان به نفهم. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. أول فهم نقف عنده في الآية ديت، الإيمان يفهمنا إزاي الله يتدخل في حياتنا. لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. الإيمان يقول لك النهاردة أنك غير محدود بمعطيات حياتك الطبيعية اللي أنت عايش فيها، غير محدود بظروفك، غير محدود بمادياتك، غير محدود بصحتك، غير محدود بوضع عائلتك. بالإيمان نفهم، بالإيمان نفهم أنه اللي بتشوفه واللي بيرى لم يتكون مما هو ظاهر. بداية الكتاب المقدس في تكوين 1 بتقول لنا كانت الأرض خاربة خالية على وجه الغمر ظلمة. ولما نحط الثلاثة دولت ونسكت نقول أنه أي شخص يصاب باكتئاب نقول أنه مفيش أمل، نقول أنه مفيش رجاء. اللي يطلع من خربة خالية بلا شكل مظلمة ولا حاجة. لكن الإيمان معناها أن الله يدخل في معادلة الحياة فيقول لنا تاني قال الله ليكن نور فكان نور. عبرانيين 11 يقول على نفس الآية ديت أن هذه العالمين أتقنت بكلمة الله. كل ما أقف قدام الآية دي النهاردة أقول أنه عندي رجاء جديد. أقول أنه النقطة اللي وصلت لها مش نقطة أخيرة. المعطيات اللي بين إيديا مش هي اللي هترسم صورة حياتي أو أيامي أو واقعي أو مستقبلي. لكن الإيمان ينفع أنه الله يدخل في هذه الصورة ويصنع صورة تاني، مش وسط، مش نص نص، لكن يقول عنها العالمين أتقنت بكلمة الله. في معجزة إشباع الجموع وهو في آلاف في الصحراء وهم في آلاف على الجبل يقول لهم الرب تاني أعطوهم أنتم ليأكلوا. التلاميذ يردوا هم مرعوبين يقولوا له استحالة، مستحيل، الموضع خلاء والوقت قد مضى، لا ده مكان ولا ده زمان ينفع أنه يحصل فيه أي حاجة. المفروض أن الناس تصرف فارغة، المفروض أنه الناس تمشي بجحة وبتعبها واللي يحصل يحصل. أصعب مكان، أصعب زمان هو المكان اللي ينفع أن الله يتدخل فيه. ما فاتش الوقت، ما بقاش المكان صعب، لكن تحصل المعجزة ويطلعوا هم شايلين 12 قفة مملوءة من الخبز، لهم اجمعوا الكسر دي تاني بيرجعوا بيها. يمكن رسالة النهاردة توقف ليك تاني تقول لك يعطينا الرب فهم. رسالة توقف بيك النهاردة وتقول لك تاني ما تيأسش، توقفش عند النقطة دي، ما ترسمش صورة مظلمة. لكن الإيمان يقول لك أنه ينفع أن الله يتدخل، ينفع أنت بتطلبه أنه يصنع أمور متقنة في حياتك، مش هتتكون بس من يأسك أو إحباطك أو مما هو ظاهر. سيبك مع عددين الترانيم قبل ما نكمل مع بعض إزاي الإيمان يعطينا فهم في حياتك.

بالإيمان نفهم إزاي الله يتدخل في حياتنا، لكن الإيمان يعطينا فهم كمان لما يتكلم الله إلينا في عالمنا. كل الناس بتدور على ربنا، كل الناس بتظن أن الله بيتكلم ليها. إزاي وأنا كائن محدود، إزاي وأنا كائن بيعيش في المنظور، إزاي وأنا كائن عنده حواس يتعامل بيها مع العالم الخارجي، إزاي أفهم تاني لما هذا الإله العظيم القدير يتكلم إليه؟ بالإيمان نفهم، بالإيمان ندرك أنه في اللحظات دي الله بيتكلم ليا، ودوري أني أسمع وأني أطيع. من أشهر القصص قصة صمويل، الصبي الصغير اللي بنسمعها من وإحنا أطفال صغيرين، والرب بيروح ويدعو صمويل. عايز أقول صدقني في هذا الصباح أن الله يتكلم إليك في اليوم ده، الله بيتكلم ليك تاني مرة ومرات، الله لا يكل ولا يمل أنه يتكلم إلينا. أروع حاجة في الصبي ده أنه كان بيسمع صوت جواه وبيقول أنه في حد بيتكلم ليا رغم أني مش شايفه، في صوت وصل لأعماقي رغم أنه مش شايفه بعناية ديت، رغم أنه لا يرى، لكن في صوت حقيقي وصل لي، في صوت نداني أنا مش حد تاني، في صوت دعا وقال صموئيل صموئيل. ويروح صموئيل يجري لعالي الكاهن ويقول له ها أنا ذا لأنك دعوتني. ده آخر اللي شايفه الصبي الصغير، ده آخر اللي محدود بيه، ده الشخص اللي يعرف يوصله. يروح لعالي الكاهن يقول له أنا هو، وعالي الكاهن يقول له ما دعتكش، ما ناديتش عليك، ارجع نام. ويعود الصوت يتكلم تاني. واروع حاجة شجعك بيها وشجع نفسي انه لو تكلم مرة واحنا فقدنا الرسالة دي لفقدناها للأبد، لخسرنا كل حاجة. يرجع الصوت يتكلم تاني، يرجع الصوت يتكلم تالت، وعند المرة التالتة يتقال عن عالي الكاهن كلمة: فهم عالي ان الرب يدعو الصبي. لما الرسالة اتكررت مرة واثنين وتلاتة، فهم عالي ان ده مش صوت من الارض، ان ده مش صوت من ناس او من بشر، لكن ده الله بنفسه يتكلم لصمويل. وعند اللحظة دي يقول لصمويل انه لو سمعت الصوت ده بينادي عليك تاني، اقف في مكانك وقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع. ما ادق، ما اروع، ما اعظم لحظات الخالق فيها يتكلم ليك، وما اروع انك تميز صوته وتميز الرسالة وانك لا تخطئ انه ده هو اللي بيتكلم ليك. ما أروع أن يكون عندك بالإيمان فهم أن ده ربنا مش حد تاني بتكلم ليك أنت، مش حد جنبك. وما أروع أنك تقول له كمان أنا سامع، أنا مطيع، أنا عايز أسمعك. بفتكر في مرة قابلت سواق تاكس وديته شريط، وبعد ما اديته له ونزلت بعديها بشهور كبيرة خالص ركبت التاكس تاني، وبشوف الراجل بيقول لي فاكرني، قلت له لا، قال لي أنا اللي أنت اديتني شريط من 6 شهور. ومرة بعد شهور كتيرة تاني بيقابلني بيقول لي فاكرني، قلت له أكيد أنت بتاع الشريط. مرة، اتنين، تلاتة، سفر أيوب بيقول كده أنه مرة واثنتين يتكلم الله للإنسان. مستعد يتكلم في حلم، في رؤى الليل، في سبات، مستعد يتكلم لينا. يمكن حياتك كلها تايهة ومستنية كلمة من هذا الإله، يمكن جه نادى عليك أكتر من مرة، يمكن وصل لك، يمكن قالها لك مرة ومرات، يمكن عرف يخترقك ويصل إليك. بالإيمان نفهم، بالإيمان تقف النهاردة وتقول له تاني تكلم يا رب، بالإيمان تمتلك طاعة وتقول له وأنا عبدك سامع.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مش بس بالإيمان نفهم إزاي الله يتدخل في حياتنا، مش بس بالإيمان نفهم لما الله يتكلم إلينا ونقول له تكلم أنا عبدك سامع، لكن كمان بالإيمان نفهم لما الله يستوقفنا، لما الله يحذرنا، لما تلاقي ظروف حياتك مش ماشية كلها زي بعض، لما تلاقي أن الله يريد أن يستوقفك، لما تلاقي الله كأب حنين جدا يريد أن يخبرك ويعلمك ويحذرك وينذرك أن الطريق ده ما تمشيش فيه. مرات ربنا عايز يختصر طرق في حياتنا، مرات ربنا عايز ينجينا من مواقف ومن أمور وهو بيحاول يستوقفنا. سفر العدد أصحاح 22 قصة من القصص المشهورة جدا عن بلعام النبي أو العراف اللي راح يسأل ربنا مرة ومرات وهو مصر يمشي في طريقه. صمويل في النقطة اللي فاتت كان عايز يسمع، لكن بلعام كان مصر أنه يمشي في طريقه. قال له الرب لأ ووصل له لأ، وراح يسأل تاني وأصر أنه يمشي في طرقه لأنه أحب أجرة الاسم. وبلعام مش بعيد عن كل واحد منا اللي عنده عناد مرات، اللي عنده إصرار، اللي مستعد يمشي الطرق للآخر، اللي مش عايز يوقف ولا مرة. الكتاب المقدس يقول لنا منع حماقة النبي حمار ناطقا بصوت إنسان. ثلاث مرات والحمار بيفهم أن الطريق غلط، ثلاث مرات والأتان تقف مكانها، وبلعام يحط كل غضبه على الحمار المسكين، وبلعام يقعد يضرب فيه مرة ومرات، وبيسمح رب أن هذا الحمار يتكلم ويقول له بتضربني ليه؟ بتوقع لو ماشي في مكان لقيت حمار بيتكلم أنك على الأقل تقف، أنك على الأقل تستغرب، يمكن تحاول تسجله وتشيرها أو تقول ده حتى الحمار اتكلم، تعمل أي حاجة إلا اللي عمله بلعام. بلعام دخل في جدال، دخل في نقاش، دخل في مناقشة حادة مع الحمار وبيقول له لو كان بيدي سيف لكنت قتلتك. إيه اللي حواليك معصلك معاك شوية؟ إيه اللي حواليك صعب أو زي طريق ورطة وحضرتك مصر إنك تكمل وبتحط غضبك على أمور حواليك؟ يمكن بتحط غضبك على ناس من العيلة، يمكن بتحط غضبك على ناس ما كانوش موافقين على طرقك، يمكن بتلوم حتى الأشياء اللي بتقف وبتعصى عليك، يمكن بتلوم العربية اللي تعطلت وما نفعتش توصلك، يمكن بتلوم الجهاز، يمكن بتلوم جهاز اتعطل أو نور قطع، يمكن بتلوم أمور كتير خالص ومش راضي تفهم في النص إنه في إله عمال يقول لك مرة ومرات إن الطريق مش ماشي معاك، إنه مش زي ما وعدت في مرة وقلت أسير قدامك والهضاب أمهد. إنك يمكن بتحط كل طاقتك، إنك يمكن بتمشي وبتستنزف مرة ومرات، إنك عمال تشوف علامات خاطئة على الطريق، لكنك بتزداد إصرار وعناد وبتكمل في الطريق بلا رجعة. الإيمان النهاردة يخليني أقرأ الحوادث دي كلها، الإيمان يخليني أقرأ الرسائل دي، الإيمان يخليني أقرأ لافتات تحذيرية على الطريق، والإيمان يفهمني في النص أقف في النص وأبدأ أتكلم تاني وأقول ليه كل الأمور ضدي بالطريقة دي؟ ليه كل الأمور دي؟ ليه مرة ومرات يحاول الرب يتكلم ليا ويوقفني؟ الإيمان النهاردة يستوقفني تاني. مرة حد قال لنا عبارة، قال لو ربنا قال لك حاجة مرة ومرتين اسمحها، لأنه في المرة الثالثة ممكن يخلي الحمار يقولها لك. الحمار هو اللي بيقول له تاني ليه بتضربني والطريق غلط، بيظهر له ملاك الرب تاني ويمنعه. ايه الطرق النهاردة اللي انت ماشي معاها؟ ايه الطرق اللي انت مستمر فيها؟ ايه الطرق اللي مش راضي ولا مرة تقف او ترجع عنها؟ بالإيمان نفهم ازاي الله يتدخل في حياتنا، مش مما هو ظاهر، لكن بكلمته يصنع لك حياة متقنة. بالإيمان نفهم عندما يدعون الله وقف وقول له تكلم يا رب لأني عبدك سامع. بالإيمان أفهم عندما يمنعنا الله، حتى رسول بولس يقول في وقت منعنا الروح لم يدعنا الروح. بالإيمان أفهم في النص وقف وما كملش باقي عمري في هذا الطريق الخاطئ. تعال صلي معايا الصلاة دي، تعال أقول للرب تاني اديني الإيمان ده، اتحد معايا وصلي. يا رب بحط قدامك معادلة حياتي، يا رب أنا مش محدود باللي ظاهر فيها، معادلة الحياة مش كافية، مش كافية، مش هتطلع صح لو أنت ما دخلتش فيها. تعال وقول على حياتي تاني ليكن نور، تعال واعمل بيها الصورة اللي في قلبك واللي في ذهنك واللي في صلاحك ليا، مش هتتكون مما هو ظاهر. تعال وتكلم ليا كل يوم، ديني قلبي يصغي ويسمع يا رب، ديني واقف حياتي أقول تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. بحط بين إيديك طرقي، ارحمني من كل طرق غلط، ارحمني من كل عدم فهم، ارحمني من كل عدم إدراك، استوقفني من كل استنزاف، واديني أمشي تاني في طرقك ومشيتك. بين إيديك أيامي، بين إيديك عمري، بصلي الإيمان يعطيني فهم لكل معاملاتك في حياتي، لكل نعمتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيك صديقي المستمع في برنامج كلام من القلب. كلام حلقتنا النهاردة عن الإيمان. نقرأ قراية من عبرانيين 11 أعداد من 1

0: يتكون ما يرى وظلام مما هو ضام السماء بدور
1: تشوف لوحة مرسومة. كل دولة كل بلد عملة خاصة بيها بيتعامل بيها كل الناس، مش هتقدر تعمل أي حاجة.

بداية الكتاب المقدس تكوين واحد كلنا كانت الأرض خاربة خالية على وجه غمر ظلم. ولما نحط الثلاثة دول في ريسك نقول إنه أي شخص يصاب باكتئاب يقول إنه مفيش أمل، يقول إنه مفيش رجاء، اللي يطلع من خاربة خالية بلا شك مظلمة ولا حاجة. لكن الإيمان معناه إن الله يدخل في معادلة الحياة فيقول لنا تاني قال الله ليكن نور فكان نور. عبرانيين 11 يقول على نفس الآية ديت أن هذه العالمين

ترسمش صورة مظلمة لإيمان يقولك إنه ينفع إنه الله يتدخل، ينفع وأنت بتطلبه إنه يصنع أمور متقنة في حياتك. مش هتتكون بس من يأسك أو إحباطك أو مما هو ظاهر. سيبك مع عددين الترنيم قبل ما نكمل مع بعض إزاي الإيمان يعطينا فهم في حياتك.

باسمك. إن كانت الخطيئة هي تحطيم النفس بدخول الإنسان إلى كورة البعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى حبه لخلاصه، فيرجع بهذا إلى أبيه السماء.

0: بالإيمان نفهم إزاي الله يتدخل في حياتنا، لكن الإيمان يعطينا فهم كمان لما يتكلم الله إلينا في عالمنا. كل الناس بتدور على ربنا، كل الناس بتظن أن الله بيتكلم ليها. إزاي وأنا كائن محدود، إزاي وأنا كائن بيعيش في المنظور، إزاي وأنا كائن عنده حواس يتعامل بيها مع العالم الخارجي، إزاي أفهم تاني لما هذا الإله العظيم القدير يتكلم إلي؟ بالإيمان نفهم، بالإيمان ندرك أنه في اللحظات دي الله بيتكلم ليا، ودوري أني أسمع وأني أطيع. من أشهر القصص قصة صمويل الصبي الصغير اللي بنسمعها من وإحنا أطفال صغيرين، والرب بيروح ويدعو صمويل. عايز أقول صدقني في هذا الصباح أن الله يتكلم إليك في اليوم ده، الله بيتكلم ليك تاني مرة ومرات، الله لا يكل ولا يمل أنه يتكلم إلينا. أروع حاجة في الصبي ده أنه كان بيسمع صوت جواه وبيقول أنه في حد بيتكلم ليا رغم أنه مش شايف، في صوت وصل لأعماقه رغم أنه مش شايفه بعناية دي، رغم أنه لا يرى، لكن في صوت حقيقي وصلني، في صوت ناداني أنا مش حد تاني، في صوت دعا وقال صموئيل صموئيل. ويروح صموئيل يجري لعالي الكاهن ويقول له أنا زال أنك دعوتني. ده آخر اللي شايفه الصبي الصغير، ده آخر اللي محدود بيه، ده الشخص اللي يعرف يوصله. يروح لعالي الكاهن يقول له أنا هو، وعالي الكاهن يقول له ما دعتكش، ما نبتش عليك، ارجع معنا. ويعود الصوت يتكلم تاني. وأروع حاجة شجعت بيه وشجعت نفسي، لو تكلم مرة وإحنا فقدنا رسالة دي فقدنا خسرنا كل حاجة، يرجع الصوت يتكلم تاني، يرجع الصوت يتكلم تاني. عند المرة الثالثة يتكلم عالي، فهم عالي أن ربي أكسر. لما رسالة قررت مرة واثنين وثلاثة، وكيف أعيش هنا، ده مش صوت من الأرض، ده مش صوت من الناس،
1: دون حزن أو دموع. تتعجب نقائدي
0: أنه لو سمعت الصوت ده
1: كيف يعيش هذا الإنسان،
0: وقف في مكانك وقول له تكلم
1: في هذا العالم الأليم،
0: ما أدق ما أروع
1: وكيف يحيا في سلام
0: الخلق فيه.
1: تتعجب نقائدي
0: كيف
1: يعيش هذا الإنسان،
0: ما أروع أن يكون عندك
1: في هذا العالم الأليم،
0: مش حد جميل.
1: وكيف يحيى في سلام، وتسألوني من أنا،
0: افتكر في مرة
1: وتسألوني من أكون، وتسألوني من أكون، من أكون، من أكون.
0: خلينا أن أنت اديتني شريط من 6 شهور، ومرة بعد شهور كبيرة تاني بيقابلني بيقول لي فكرني، قلت له أكيد أنت بتاع الشريط. مرة، 2، 3، سفر أيوب بيقول كده أنه مرة واثنتين يتكلم عن الإنسان. مستعد يتكلم في حلم، في رؤى الليل، في سبات، مستعد يتكلم لينا. يمكن حياتك كلها تايهة مستنية كلمة، يمكن جينا
1: صاحب هذا الكون الذي يأمر

0: يخبرك ويعلمك ويحذرك ويمجرك ان الطريق ده مش شيء. مرات ربنا عايز يكتسب طرق
1: ويحميك،
0: مرات ربنا عايز يهدينا مواقف والامور وهو بيحوط. سفر العدد اصحاح 22 قصه من القصص المشهوره جدا عن بلعام النبي او العراف اللي راح يسال ربنا مره ومرات وهو مصر يمشي في طريقه. صمويل في النقطه اللي فاتت كان عايز يسمع، لكن بلعام كان مصر انه يمشي في طرقه. قال له الرب لا، ووصل له لا، وراح يسال تاني واصر انه يمشي في طرقه لانه احب اجره الاسم. وبلعام مش بعيد عن كل واحد منا، اللي عنده عناد مرات، اللي عنده اصرار، اللي مستعد يمشي الطرق للاخر، اللي مش عايز يوقف ولا مره. الكتاب المقدس يقول لنا منع حماقه النبي حمار ناطقا بصوت انسان. ثلاث مرات والحمار بيفهم ان الطريق غلط، ثلاث مرات والاتان تقف مكانها، وبلعام يحط كل غضبه على الحمار المسكين، وبلعام يقعد يضرب فيه مره ومرات، وبيسمح رب ان هذا الحمار يتكلم ويقول له بتضربني ليه. بتوقع لو ماشي في مكان ولقيت حمار بيتكلم انك على الاقل تقف، انك على الاقل.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتي كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرم، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك لا تزال صيحة الإنسان وصرخته
0: من العيله.
2: عزيزي،
0: انت بتحط غضبك على ناس،
2: ماذا انت فاعل واموال الزمان تتضخم؟ هل انت مع تيار ذاهب بغير هدى؟
0: يمكن بتلوم لا. العربيه اللي تعطلت،
2: بل دع المسيح الان يدخل سفينه حياتك، يصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة ارادتك، وهو مرساه عمرك نحو شاطئ
0: مش ماشي معاك. انا مش زي ما قعدت في مره وقلت اسير قدامك، انك يمكن بتحط كل طاقتك، انك يمكن بتمشي وبتستنزف مره ومرات، انك عمال تشوف علامات خاطئه على الطريق، لكنك بتزداد اصرار وعناد وبتكمل في الطريق بلا رجعه. الايمان النهارده يخليني اقرا الحوادث دي كلها، الايمان يخليني اقرا الرسائل دي، الايمان يخليني اقرا لافتات تحذيريه على الطريق، والإيمان يفهمني في النص، أقف في النص وأبدأ أتكلم تاني وأقول ليه كل الأمور ضدي بالطريقة دي، ليه كل الأمور دي، ليه مرة ومرات يحاول الرب يتكلم لي ويوقفني. الإيمان النهاردة يستوقفني تاني. مرة حد قال لنا عبارة، قال لو ربنا قال لك حاجة مرة ومرتين اسمعها، لأنه في المرة الثالثة ممكن يخلي الحمار يقولها لك. الحمار هو اللي بيقول له تاني ليه بتضربني والطريق غلط، بيظهر له ملاك الرب تاني ويمنعه. ايه الطرق النهاردة اللي انت ماشي معاها؟ ايه الطرق اللي انت مستمر فيها؟ ايه الطرق اللي مش راضي ولا مرة تقف او ترجع عنها؟ بالإيمان نفهم ازاي الله يتدخل في حياتنا، مش مما هو ظاهر، لكن بكلمته يصنع لك حياة متقنة. بالإيمان نفهم عندما يدعون الله وقف وقوله تكلم يا رب لأني عبدك سامع. بالإيمان افهم عندما يمنعنا الله، حتى رسول بولس يقول في وقت منعنا الروح لم يدعنا الروح. بالإيمان أفهم في النص وأقف وما كملش باقي عمري في هذا الطريق الخاطئ. تعال صلي معايا الصلاة دي، تعال أقول لرب تاني اديني الإيمان ده، اتحد معايا وصلي. يا رب بحط قدامك معادلة حياتي، يا رب أنا مش محدود بالظاهر فيها، معادلة الحياة مش كافية، مش كافية، مش هتطلع صح،

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ومكملين نتكلم على الرموش. والنهارده هشرح لكم ازاي تستعملوا الفيك اي لاشز او الرموش الصناعيه. طبعا بيبقى اصعب شويه لما تلزقيها لنفسك من انك تلزقيها لحد تاني، لكن خليني اقول لكم كام نصيحه تساعدكم تعرفوا تعملوا كده اسهل لنفسكم. يفضل تستعملي لزق الرموش اللي لونه اسود، لكن حتى لو استعملتي اللي لونه ابيض علشان ما عندكيش غيره مفيش مشكله، لانه كده كده لما بينشف اللون الابيض بيروح. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بشتري جزء الرموش بيبقى فيه يمين وشمال، بسحب

بقص آخرها عشان ما أسحب على قد عيني بالضبط. بعدها بحط اللزق المخصوص على خط الرموش خط الفيع ومزودش علشان ما ينزلش على باقي الرمش. والسر هنا أن أسيب البلوع

خاصة النهاردة بنتكلم على ازاي نلزق الرموش الصناعية، واهم خطوة كنت بحكيلكوا عليها قبل ما نطلع الفاصل هو ان انا بحط الجلو على خط جنش رفيع قوي واستنى ينشف شوية قبل ما نلزقه. ودلوقتي عشان نلزق الرموش

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقوة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع. وتتبلى جميل خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة

يا متك يا بهائي بهجتي وشبعي وسلام. حمص تدرس يعقوب ملص.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

بإمكانك أن تكون هيكلا له. وفي هيكله الكل قائل مجد. المزمور 29 الآية 9. ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. المزمور 48 الآية 9. ما الذي يميز هيكل الله عن أي مكان آخر في الكون؟ إنه مكان يوجد فيه موضوع واحد فقط، وهو الله ومجده. فكل شيء في الهيكل يقول مجد، ليس فقط العابدون الأحياء، الكائنات الملائكية والشاروبيم والسرافيم، بل حتى الأثاث والهيكل نفسه ينضمون إلى الهتاف المجد لله، ويشكلون معا صوتا واحدا للعبادة. لكن العبادة في هيكل الله لا تقتصر على التعبير اللفظي الخارجي، بل يحدث في الوقت ذاته مع التأمل الداخلي غير المنطوق للروح. موضوع هذا التأمل الداخلي هو رحمة الله التي لا تنقطع. إن الكلمة العبرية الجميلة المترجمة هنا قد تمت ترجمتها بعدة طرق: المحبة الحانية، واللطف، والصلاح. وكل واحدة من هذه العناصر تنقل جزءا من المعنى، ولكنها حتى مجتمعة لا تعبر عن الكل بشكل كامل. إنه يشكل موضوعا لا ينضب لتأمل العابد الحقيقي. هاتان العلامتان المميزتان لهيكل الله: العبادة اللفظية التي تعلن مجده، والتأمل الداخلي الذي يركز على رحمته التي لا تنقطع. كلما استوفينا هذه الشروط، كلما صرخ كياننا كله المجد لله، وتتركز كل أفكارنا على محبته التي لا تنضب، فنصبح هيكلا لله. قد نكون في سيارة أو مكتب أو مطبخ، الموقع الفعلي ليس مهما. حيث أنت الآن يمكنك أن تصبح هيكلا لله. ركز قلبك وعقلك على محبته التي لا تنضب، ثم افتح شفتيك وسبحه، وليتحد كيانك كله في صرخة واحدة: المجد. يا رب، في أعماق كياني أتأمل في محبتك التي لا تنقطع، وفمي يخبر بمجدك.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. يبدو أن تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا يصومون حسب النظام اليهودي، بينما لم يكن المسيح ولا تلاميذه يراعون فروض الصوم اليهودي. وذات يوم دعا جابي ضرائب خاطئ اسمه متى، دعا السيد المسيح وتلاميذه ليتناولوا الطعام في بيته، فأثار هذا انتقاد قادة اليهود للسيد المسيح. كان الصوم أمرا عظيما عند اليهود كما هو الآن عند كثيرين غيرهم، وقد طلبتهم شريعة موسى أن يصوموا يوما واحدا في السنة، هو يوم الكفارة. أما هم فتوهموا أن مجرد الصوم يرضي الله، فزادوا أصواما جديدة سنوية مبتدئين بذلك أثناء وجودهم في سبي بابل، وقد فرضوا على أنفسهم صوم يومين في كل أسبوع على مدار السنة. نستنتج من جواب المسيح أن الله ترك أمر الصوم اختياريا وتابعا للظروف التي تقضي به، فأبان لهم أن لا محل لصوم إلا في الأحوال الملائمة، أي أنه لا يناسب تحديد أصوام في أوقات معلومة تحفظ على سبيل الفرض، سواء كانت الظروف تدعو إلى الصوم أم لا تدعو. كثيرا ما كانت أصوام شعب الله قديما مكرها للرب على ما عرفنا به الأنبياء في كتاباتهم. قال النبي إشعياء: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. في جواب السيد المسيح نرى أن تلاميذ يوحنا المعمدان كان يجب أن يصوموا، لأن يوحنا المعمدان قائدهم قد أخذ عنهم وهو مطروح ظلما في سجن مظلم. لكن ليس لتلاميذ المسيح هذا الموجب، لأن رئيسهم وقائدهم ومعلمهم موجود معهم. في الوقت ذاته أشار المسيح إلى يوم مقبل عليهم حين يرفع عنهم عريسهم، أي رئيسهم ومعلمهم وقائدهم، عندها ينوحون ويبكون ويصومون. نرى في هذا تلميحا إلى العنف والقساوة في أخذ اليهود السيد المسيح إلى الصليب، كما أشار النبي في قوله: من الضغطة ومن الدينونة أخذ. نعم أن المسيح سلم ذاته للصلب بإرادته الحرة وبمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، لكن ذلك لم يمنع ما أتى في تتمة هذه الآية في وعظ الرسول بطرس يوم 50، إذ قال لصالب المسيح: بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.

ذكر المسيح سامعيه من تلاميذ المعمدان أن المسيح يشبه العريس، وأن تلاميذه هم بنو العرس، فكيف ينتظر أن بني العرس ينوحون ويصومون والعريس معهم؟ هذا أقوى كلام يمكن أن نستخدمه للتعبير عن الاتحاد الكلي الكائن بين المسيح وشعبه المؤمن. تشبه العلاقة بين المسيح وبين نفوس جميع المؤمنين به إيمانا حقيقيا حيا، تشبه علاقة العريس مع العروس من أوجه عديدة. إنه يحبهم حبا شديدا حتى الموت وإلى الأبد. أحب تلاميذه الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. وهو يجعل اتحادا تاما بينه وبينهم، فيصيرون معه واحدا، إذ هم في المسيح والمسيح فيهم. هم الجسد الذي هو رأسه، هو يفي جميع ديونهم للعزة الإلهية، هو يقوم بكافة احتياجاتهم اليومية، هو يشترك معهم في كل مصائبهم، يتحمل كل همومهم، يرثي لكل ضعفاتهم، يصبر على كل زلاتهم، يطيل أناته على كل إهاناتهم له، يعتبر ما يفعله أحد بهم من الخير أو الشر كأنه فعله به، وهو مستعد أن يهبهم المجد الذي أعطاه الآب له قبل خلق العالم، حتى حيث يكون هو يريد أن يكونهم أيضا معه. هذه العلاقة الشريفة الفائقة هي النتيجة السعيدة للإيمان به، وهي ثمر الانضمام إليه. أيها المستمع الكريم، أدعوك أن تكون من بني العرس، أدعوك أن تقبل المسيح مخلصا لك، رئيسا، قائدا، معلما، فتنال البركة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: المؤمنين عارفين إن العالم مش وطنهم، هو بيعدي بس منه. في تسالونيكي الأولى بنتعلم عن المجيء التاني المجيد ليسوع علشان يصلح كل حاجة غلط، وعلشان ياخد أتباعه علشان يبقوا معاه. في الوقت اللي بنكون فيه مستنيين، الكنيسة لازم تكون ساهرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نروح على إصحاح 5، هنلاقي إن لما ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة إحنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة؟ أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو، وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين إيمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الأولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة الثانية كانوا اليونانيين اللي تعلموا من أرسطو وأفلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته، والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو أنت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ أن الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده أنا هقولها بس. بولس بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى، اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل ايه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب، اختطاف الكنيسة الاول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب التاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء التاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين. اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع، لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، the chrono، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة chronology في اللغة الإنجليزية، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول أنتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وأنتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة، ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الأساس آيات عن الدينونة. لو أنت هنا النهاردة ومتعود أنك تسمع عظات إيجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني أقرأ لك من سفر إشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمود.

0: بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة اللي الأمور هتمشي بيها. خليني أقول لك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس، وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا وبسبب لون بشرتنا وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والضلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي، ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. انا عايزك تجاوب على السؤال ده واحنا بنتكلم في المقطع ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم احنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ أنا حابب أديك أربع تناقضات بين أهل الليل وأهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ أول حاجة أن أول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ أنه مكتوب لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل.
1: وطبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي، انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات أكتر عن إزاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حلقة عدد 28 المحبة. عسلام أخوتي ومرحبا بك. باش نقرأ معاكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح، ومن رسالة الرسول بولس وهو واحد من رسل السيد المسيح. كتب إلى الكنيسة اللي فيه كورنثوس من إصحاح 13 ومن آية 13.

يقول: أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. ممكن نقرأ مرة أخرى معليش. أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. يتكلم على ثلاث أشياء هنا الرسول بولس. يقول الإيمان، ما هو الإيمان؟ هو التصديق، هو الثقة، حتى أن الكتاب المقدس يقول أن الإيمان هو هبة من عند الله، هو عطية للإنسان. مش الإيمان هو أنك تتبع وتقلد أش الناس والمجتمع بتاعك والناس اللي معاك ولا كل إش عملوا تعمل أنت، معناها تقلد بدون ما تفكر وتعمل الأشياء هذه. لا، الإيمان هو بحث، هو تصديق، هو ثقة بكلام الله. عندما تقرأ الإنجيل يقول أن الإيمان هو اللي باش يعطيك الخلاص، الإيمان بيسوع المسيح هو اللي باش يعطيك الحياة الأبدية. والحاجة الثانية اللي تكلم عليها هنا يقول هي الرجاء. هل عندك رجاء في حياتك؟ هل ترتجي شيء؟ احنا اللي امننا بيسوع المسيح لنا رجاء، والرجاء متاعنا هو ان المسيح باش يرجع مرة ثانية، هذا هو الرجاء متاعنا. والحاجة الثالثة هي المحبة. ويقول ان على الارض هذا الايمان باش يوفى والرجاء باش يوفى، لان باش نمشي مع المسيح، واللي تبقى معانا تمشي للابد هي المحبة. علاش؟ لان الله محبة، صفة الله هي محبة. عنده كثير من الأسماء لكن الاسم المهم هو المحبة. الله مش يحب بركة، الله هو محبة. هذاك علاش كيف لتبقى إلى الأبد الشيء اللي نختبروه هنا في حياتنا بإيماننا بيسوع المسيح، نختبروا محبة الله تنسكب تدخل في قلوبنا، يقول الكتاب المقدس بالروح القدس. والإنسان اللي دخلت فيه محبة الله يعرف شكون الله ويحب الله ويعمل أعمال لترضي الله، يحب الله ويحب الناس ويحب يعمل مشيئة الله. هذاك علاش أخي المشاهد وأختي المشاهدة نتمنى أنك تفتح قلبك لمحبة الله، وكي تدخل في قلب محبة الله تولي أنت باش تمشي مع المسيح اللي أمنت به إلى الأبد، تبقى معه إلى أبد الأبد. هذاك علاش أخويا وأختي نحبك تقرأ الإنجيل، نحبك تبحث في قلبك، نحبك تلقى الإيمان ليوصلك في علاقة مع الخالق متاعك. أقرأ الإنجيل، أؤمن بيسوع المسيح وتنال حياة أبدية. نحب نقول لك اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: إحنا مكملين بنتكلم عن الأسد والغزالة، وعرفنا خلاص إن الأسد أسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بسرعة 60 ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الأسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الأسد لازم تتأكد أنها أسرع من إيه؟ من أسرع أسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إن هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة

2 من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
0: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
9: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
0: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
0: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
9: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
6: غني جدا جدا.
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
0: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
9: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما. كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 50 نجوم طبعا.
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
0: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
9: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم.
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج. ترف
8: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق. لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسام.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني، لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، رضيع، صغير، تعيس، مسكين، لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن، أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهم.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا، آسف.
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. المرارة لما تلتهب بيصبح تحمل ألمها صعب جدا، وبيبقى أفضل حل ليها هو استئصالها من الجسم كله، وساعتها ترتاحي من كل الألم اللي بتسببه لك المرارة اللي كان مش بينيمك الليل. وعلى فكرة كلنا عارفين، وده مش جديد علينا، زي ما عندك مرارة في جسدك عندك كمان مرارة في حياتك الروحية. مش ساعات أقول كده إن أنا عندي مرارة تجاه الأمر ده، عندي مرارة تجاه الشخص ده. دي مشاعر، المرارة دي مشاعر بتصيب الشخص أو بتصيبني وتصيبك تجاه شخص تاني، وبتكون برضو محتاجة الاستئصال. المرارة دي بقى أصلها إيه؟ أصلها إما عدم الغفران أو الحسد، حاجتين. فلو حد غلط في حقك وبتكوني مش قادرة تغفري، ده بسبب كراهية ومرارة تجاهه. كمان لو في غيرة من آخر فده بيكون حسد، والحسد بيولد بعد كده المرارة، لأنك بتكوني متضايقة إنه الشخص ده عنده حاجة ومش عندك، فبيكون عندك مرارة تجاهه. والمرارة دي طبعاً مش بتنيمك الليل، يعني أنت لو مش قادرة تغفر الحد بتنامي الليل وانت زعلانة ومجروحة وعندك مرارة تجاه الشخص اللي جرحك، ونفسك تنتقمي منه وبتفكري ازاي تنتقمي من الشخص ده. كمان لو انت بتحسدي شخص على حاجة حلوة عنده بيكون جواك المرارة، ليه الشخص ده عنده الشيء ده وانا ما عنديش، وبرضه بتفكري ازاي تاخدي منه الحاجة دي، او بتفكري ازاي الله ظلمك وما ادكيش انت لكن ادى لغيرك. كل ده بيسبب لك المرارة. لكن مهم، زي ما بتتعبي وبيجيلك المرارة في جسدك وبتطلعي تجري للدكتور عشان يعملك العملية، انك تروح للجراح الاعظم بتاعنا السيد المسيح علشان يستأصل المرارة، زي ما بيوصينا بالضبط الكتاب المقدس في افسس 4 عدد 31 و 32، بيقول كده: ليرفع من بينكم كل مرارة، وبيكمل الآية في صفات تانية، وبعدين في النهاية بيقول: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شافقين، اسمع اللي جاي دي كويس، متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خلي بالك، انت عملتي خطايا وانت كنت بتعملي حاجات كتير مش حلوة في حق ربنا، لكن ربنا سامحك وغفر ليكي. نفس الحكاية انت، مهم قوي انك تكوني بتقرري انه يا رب انا عايزة ابقى زيك، زي ما انت سامحتني خليني اسامح علشان المرارة اللي جوايا دي يتم استئصالها. بس عشان ده يحصل لازم تكوني انت عايزة كده فعلا، مش مجرد انت سمعتيني وبس، لكن تعملي كده، تروحي للسيد المسيح وتعترفي له بالخطية، وساعتها بس هيتدخل ويستأصل المرارة ويساعدك على الغفران ومحبة الآخرين اللي من سمتها ما تحسدش، زي ما في رسالة كورنثوس 13 بيقول إنه المحبة لا تحسد. بس على فكرة في حاجة مهمة، إنك مش لازم تستسلمي أبداً لمشاعر المرارة اللي جواكي، لأن مشاعر المرارة مش بتأذي أي حد غيرك أنتي. وللأسف ساعات إحنا نستلذ المشاعر دي ونقعد وإحنا حاسين بالألم والظلم والجرح وتفضلي حاسة بالمشاعر دي ومش عايزة تخرجي منها، مع إنها بتأذيكي وإنتي لوحدك اللي بتعاني من الألم النفسي في حياتك. وعلى فكرة ممكن المرارة دي تقف قدامك كتير وتخليكي دايماً مشغولة في التفكير إزاي تنتقمي وإزاي تكوني بتأذي ناس تانية، ومفيش طبعاً نجاح في حياتك. تخيلي لما حياتك كلها تفكير إزاي تأذي وإزاي تنتقمي، هل عندك وقت تفكري إزاي تنجحي في حياتك؟ ده غير طبعاً عدم السلام اللي بيكون جواكي. لكن لو قررتي تسلمي نفسك للمسيح وتسلمي مشاعرك للمسيح، ساعتها بس هتحسي بالراحة. على فكرة عايزة أقولك حاجة، أنا مش بوعدك إنه مشاعر المرارة بالذات وعدم الغفران والحسد ممكن يروحوا بسهولة، لكن الموضوع بياخد وقت، بالذات عدم الغفران بسبب جرح معين في حياتك. لكن إلهك عظيم جدا، طالما قررتي ده وروحتي له علشان يشفيك من الألم ده، تأكدي إنه هيفضل معاكي ومش هيسيبك أبدا إلا وإنتي شعرة بالشفاء تجاه الآخر. المهم تقرري تعملي العملية، وساعتها بعتيلي وقولي إيه اللي حصل لما أخدت القرار ده، وقوليلي النتيجة وهل فعلا حياتك بقت الأفضل ولا لا. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ومكملين نتكلم على الرموش. والنهاردة هشرح لكم ازاي تستعملوا الفيك اي لاشز او الرموش الصناعية. طبعا بيبقى اصعب شوية لما تلزقيها لنفسك من انك تلزقيها لحد تاني، لكن خليني اقول لكم كم نصيحة تساعدكم تعرفوا تعملوا كده اسهل لنفسكم. يفضل تستعملي لزق الرموش اللي لونه اسود، لكن حتى لو استعملتي اللي لونه ابيض علشان ما عندكيش غيره مفيش مشكله، لانه كده كده لما بينشف اللون الابيض بيروح. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بشتري جزء الرموش بيبقى فيه يمين وشمال، بسحب واحد فيهم الاول وبتنيه شويه على شكل نص دايره علشان ياخد شكل عيني ويبقى اسهل قوي وانا بلزقها. قبل ما احط اللزق على الرموش بمسك الرمش واحطه على عيني واتاكد ان مقاسها مظبوط. لو طلعت أطول سنة من عيني بقص آخرها عشان مقاسها يبقى على قد عيني بالظبط. بعدها بحط اللزق المخصوص على خط الرموش، خط رفيع ومزودش علشان ما ينزلش على باقي الرمش. والسر هنا أن أنا أسيب الجلو على الرموش ينشف شوية قبل ما أحطها على عيني، لأني لو حطيتها على عيني والجلو طري احتمال كبير قوي أنه يبوظ ويبهدل الدنيا ويبقى صعب عليا أنظف اللي حصل. فاصل صغير وارجع لكم عشان أقول لكم نلزق بقى الرموش إزاي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم على ازاي نلزق الرموش الصناعيه. واهم خطوه كنت بحكي لكم عليها قبل ما نطلع الفاصل هو ان انا بحط الجلو على خط الرمش رفيع قوي واستنى ينشف شويه قبل ما الزقها. ودلوقتي عشان نلزق الرموش محتاجه الاول الزقها من النص، وبعدين الزق اطرافها، وبظهر الملقاط او بظهر فرشه ادوس عليها واتاكد ان هي لزقت كويس، وبعدين افتح عيني بالراحه واسلك اي رمش من تحت مسك فوق. بعد كده بلزق الرموش، ببدأ من النص وبعدين بلزق أطرافها، وبظهر ملقاط أو فرشة بدوس عليها وأتأكد إن هي لزقت كويس، وأفتح عيني بالراحة وممكن أشد جفني لتحت وأتأكد إن الرموش مش لازقة في بعضها. وأنا شخصيا بفضل أستعمل الرموش اللي شكلها طبيعي وناتشورال، مش الطويلة قوي زيادة لأنها بتبان فيك ومش طبيعي. وعايز أقول نصيحة للبنات اللي عينيهم راوند أو مدورة، لو هتحطي رموش استعملي الرموش اللي بتبقى قصيرة من قدام وطويلة من ورا، ما تستعمليش الرموش اللي كلها طول واحد لأنها هتبين عينيكي مدورة أكتر وهتحددها. لكن الأحلى أنك تستعملي رموش تبينها مسحوبة على بر. هسيبكم ومكملين معانا مع باقي فقرات بنويت.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حين تعطي شيئا ما مجانا. احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره، حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

بإمكانك أن تكون هيكلا له. وفي هيكله الكل قائل مجد. المزمور 29 الآية 9. ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. المزمور 48 الآية 9. ما الذي يميز هيكل الله عن أي مكان آخر في الكون؟ إنه مكان يوجد فيه موضوع واحد فقط، وهو الله ومجده. فكل شيء في الهيكل يقول مجد. ليس فقط العابدون الأحياء، الكائنات الملائكية والشاروبيم والسرافيم، بل حتى الأثاث والهيكل نفسه ينضمون إلى الهتاف المجد لله، ويشكلون معا صوتا واحدا للعبادة. لكن العبادة في هيكل الله لا تقتصر على التعبير اللفظي الخارجي، بل يحدث في الوقت ذاته مع التأمل الداخلي غير المنطوق للروح. موضوع هذا التأمل الداخلي هو رحمة الله التي لا تنقطع. إن الكلمة العبرية الجميلة المترجمة هنا قد تمت ترجمتها بعدة طرق: المحبة الحانية واللطف والصلاح، وكل واحدة من هذه العناصر تنقل جزءا من المعنى، ولكنها حتى مجتمعة لا تعبر عن الكل بشكل كامل. إنه يشكل موضوعا لا ينضب لتأمل العابد الحقيقي. هاتان العلامتان المميزتان لهيكل الله: العبادة اللفظية التي تعلن مجده، والتأمل الداخلي الذي يركز على رحمته التي لا تنقطع. كلما استوفينا هذه الشروط، كلما صرخ كياننا كله المجد لله، وتتركز كل أفكارنا على محبته التي لا تنضب، فنصبح هيكلا لله. قد نكون في سيارة أو مكتب أو مطبخ، الموقع الفعلي ليس مهما. حيث أنت الآن يمكنك أن تصبح هيكلا لله. ركز قلبك وعقلك على محبته التي لا تنضب، ثم افتح شفتيك وسبحه، وليتحد كيانك كله في صرخة واحدة: المجد. يا رب، في أعماق كياني أتأمل في محبتك التي لا تنقطع، وفمي يخبر بمجدك.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة.

خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لإلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. يبدو أن تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا يصومون حسب النظام اليهودي، بينما لم يكن المسيح ولا تلاميذه يراعون فروض الصوم اليهودي. وذات يوم دعا جابي ضرائب خاطئ اسمه متى، دعا السيد المسيح وتلاميذه ليتناولوا الطعام في بيته، فأثار هذا انتقاد قادة اليهود للسيد المسيح. كان الصوم أمرا عظيما عند اليهود كما هو الآن عند كثيرين غيرهم، وقد طلبتهم شريعة موسى أن يصوموا يوما واحدا في السنة، هو يوم الكفارة. أما هم فتوهموا أن مجرد الصوم يرضي الله، فزادوا أصواما جديدة سنوية مبتدئين بذلك أثناء وجودهم في سبي بابل، وقد فرضوا على أنفسهم صوم يومين في كل أسبوع على مدار السنة. نستنتج من جواب المسيح أن الله ترك أمر الصوم اختياريا وتابعا للظروف التي تقضي به، فأبان لهم أن لا محل لصوم إلا في الأحوال الملائمة، أي أنه لا يناسب تحديد أصوام في أوقات معلومة تحفظ على سبيل الفرض، سواء كانت الظروف تدعو إلى الصوم أم لا تدعو. كثيرا ما كانت أصوام شعب الله قديما مكرها للرب على ما عرفنا به الأنبياء في كتاباتهم. قال النبي إشعياء: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. في جواب السيد المسيح نرى أن تلاميذ يوحنا المعمدان كان يجب أن يصوموا، لأن يوحنا المعمدان قائدهم قد أخذ عنهم وهو مطروح ظلما في سجن مظلم. لكن ليس لتلاميذ المسيح هذا الموجب، لأن رئيسهم وقائدهم ومعلمهم موجود معهم. في الوقت ذاته أشار المسيح إلى يوم مقبل عليهم حين يرفع عنهم عريسهم، أي رئيسهم ومعلمهم وقائدهم، عندها ينوحون ويبكون ويصومون. نرى في هذا تلميحا إلى العنف والقساوة في أخذ اليهود السيد المسيح إلى الصليب، كما أشار النبي في قوله: من الضغطة ومن الدينونة أخذ. نعم أن المسيح سلم ذاته للصلب بإرادته الحرة وبمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، لكن ذلك لم يمنع ما أتى في تتمة هذه الآية في وعظ الرسول بطرس يوم 50، إذ قال لصالب المسيح: بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.

ذكر المسيح سامعيه من تلاميذ المعمدان أن المسيح يشبه العريس، وأن تلاميذه هم بنو العرس، فكيف ينتظر أن بني العرس ينوحون ويصومون والعريس معهم؟ هذا أقوى كلام يمكن أن نستخدمه للتعبير عن الاتحاد الكلي الكائن بين المسيح وشعبه المؤمن. تشبه العلاقة بين المسيح وبين نفوس جميع المؤمنين به إيمانا حقيقيا حيا، تشبه علاقة العريس مع العروس من أوجه عديدة. إنه يحبهم حبا شديدا حتى الموت وإلى الأبد. أحب تلاميذه الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. وهو يجعل اتحادا تاما بينه وبينهم، فيصيرون معه واحدا، إذ هم في المسيح والمسيح فيهم. هم الجسد الذي هو رأسه، هو يفي جميع ديونهم للعزة الإلهية، هو يقوم بكافة احتياجاتهم اليومية، هو يشترك معهم في كل مصائبهم، يتحمل كل همومهم، يرثي لكل ضعفاتهم، يصبر على كل زلاتهم، يطيل أناته على كل إهاناتهم له، يعتبر ما يفعله أحد بهم من الخير أو الشر كأنه فعله به، وهو مستعد أن يهبهم المجد الذي أعطاه الآب له قبل خلق العالم، حتى حيث يكون هو يريد أن يكونوا هم أيضا معه. هذه العلاقة الشريفة الفائقة هي النتيجة السعيدة للإيمان به، وهي ثمر الانضمام إليه. أيها المستمع الكريم، أدعوك أن تكون من بني العرس، أدعوك أن تقبل المسيح مخلصا لك، رئيسا، قائدا، معلما، فتنال البركة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: المؤمنين عارفين إن العالم مش وطنهم، هو بيعدي بس منه. في تسالونيكي الأولى بنتعلم عن المجيء التاني المجيد ليسوع علشان يصلح كل حاجة غلط، وعلشان ياخد أتباعه علشان يبقوا معاه. في الوقت اللي بنكون فيه مستنيين، الكنيسة لازم تكون ساهرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نروح على إصحاح 5، هنلاقي إن لما ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة إحنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة؟ أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو، وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين إيمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الأولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة الثانية كانوا اليونانيين اللي تعلموا من أرسطو وأفلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته، والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو أنت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ أن الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده أنا هقولها بس. بولس بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى، اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل ايه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب، اختطاف الكنيسة الاول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب التاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء التاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين. اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع، لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة عشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، the chrono، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة chronology في اللغة الإنجليزية، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول أنتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وأنتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة. ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الأساس آيات عن الدينونة. لو أنت هنا النهاردة ومتعود أنك تسمع عظات إيجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني أقرأ لك من سفر إشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبدا. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة اللي الأمور هتمشي بيها. خليني أقولك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس. وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا، وبسبب لون بشرتنا، وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الضلمة للنور، علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والضلمة. انا عايزك تجاوب على السؤال ده واحنا بنتكلم في المقطع ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم احنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل.
0: طبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور، والرجد حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا، بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي. انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها، ممكن تصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع

انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة اصلا اسمها متضايق، اصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة او اتنين او تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك اوصف حالتك بالتدقيق لنفسك او للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها او تطلع منها. اقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حلقة عدد 28 المحبة. عسلام أخوتي ومرحبا بك. باش نقرأ معاكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح، ومن رسالة الرسول بولس وهو واحد من رسل السيد المسيح. كتب إلى الكنيسة اللي فيه كورنثوس من إصحاح 13 ومن الآية 13.

يقول: أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. ممكن نقرأ مرة أخرى معليش. أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. يتكلم على ثلاث أشياء هنا الرسول بولس. يقول الإيمان، ما هو الإيمان؟ هو التصديق، هو الثقة. حتى أن الكتاب المقدس يقول أن الإيمان هو هبة من عند الله، هو عطية للإنسان. مش الإيمان هو أنك تتبع وتقلد أش الناس والمجتمع متاعك والناس اللي معاك ولا كل إش عملوا تعمل أنت، معناها تقلد بدون ما تفكر وتعمل الأشياء هذه. لا، الإيمان هو بحث، هو تصديق، هو ثقة بكلام الله. عندما تقرأ الإنجيل يقول أن الإيمان هو اللي باش يعطيك الخلاص. الإيمان بيسوع المسيح هو اللي باش يعطيك الحياة الأبدية. والحاجة الثانية اللي تكلم عليها هنا يقول هي الرجاء. هل عندك رجاء في حياتك؟ هل ترتجي شيء؟ احنا اللي امننا بيسوع المسيح لنا رجاء، والرجاء متاعنا هو ان المسيح باش يرجع مره ثانيه. هذاك هو الرجاء متاعنا. والحاجه الثالثه هي المحبه. ويقول ان على الارض هذا الايمان باش يوفى والرجاء باش يوفى، لان باش نمشي مع المسيح، واللي تبقى معانا تمشي للابد هي المحبه. علاش؟ لان الله محبه. صفه الله هي محبة. عنده كثير من الأسماء، لكن الاسم المهم هو المحبة. الله مش يحب بركة، الله هو محبة. هذاك علاش كيف لتبقى إلى الأبد. الشيء اللي نختبروه هنا في حياتنا بإيماننا بيسوع المسيح، نختبروا محبة الله تنسكب تدخل في قلوبنا، يقول الكتاب المقدس، بالروح القدس. والإنسان اللي دخلت فيه محبة الله يعرف شكون الله ويحب الله ويعمل أعمال لترضي الله. يحب الله ويحب الناس ويحب يعمل مشيئة الله. هذاك علاش أخي المشاهد وأختي المشاهدة، نتمنى أنك تفتح قلبك لمحبة الله، وكي تدخل في قلب محبة الله تولي أنت باش تمشي مع المسيح اللي أمنت به إلى الأبد، وتبقى معه إلى أبد الأبدين. هذاك علاش أخويا وأختي نحبك تقرأ الإنجيل، نحبك تبحث بقلبك، نحبك تلقى الإيمان يوصلك في علاقة مع الخالق متاعك. أقرأ الإنجيل، أؤمن بيسوع المسيح وتنال حياة أبدية. ونحب نقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: احنا مكملين بنتكلم عن الاسد والغزاله، وعرفنا خلاص ان الاسد اسرع من الغزاله، والغزاله بتجري بسرعه 90 كيلومتر في الساعه والاسد بسرعه 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزاله بتجري لازم تتاكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعه جريها. الاسد كمان لازم يعمل نفس الحكايه. الغزالة وهي بتجري هربانة من الأسد لازم تتأكد أنها أسرع من إيه؟ من أسرع أسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه حاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس ان هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، او كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل؟ في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص. بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة، ملهمش اي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا ومفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

يا الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطلوبة

المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: نسيت أن أسألكم
6: عن أي شيء يا عم قاسم؟
0: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
7: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
8: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
0: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
7: ونجادلهم بعقل ومنطق.
0: فعلتم ذلك؟
7: فعلنا.
8: وما لك تقولها هكذا؟
7: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
6: لماذا؟
7: أبي رجل غني،
5: غني جدا جدا،
7: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
0: كيف ذلك؟
7: هل تعرف حين يمدحني يقول أنت مثل الذهب، جنيه ذهب،
8: وحين يذمك
7: يقول أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 50 نجوم طبعا،
7: أعظم وأغلى فندق.
6: هنيئا لك.
7: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام والنصف الآخر في الكلام عن شركاته، وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
0: فماذا فعلت؟
7: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
8: وماذا فعل؟
7: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم،
7: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ تعيش بلا احتياج، ترف
7: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي، عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
6: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
7: أنا أكره ذلك، الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات، وبعد 5 أخوات ولد وحيد، و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني، لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين، لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهم.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجد الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: جه معاكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة قوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة قوي الحياة لو كل قيمتها كم رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة قوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور، معلش بكرة تشوف. آخر سكتك عتمة وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل دور بيدور بتضحك، معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة قوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وساقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخره بيتي قدامه صندوق بسطة مكتوب فوقيه عنواني، وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضده مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتدبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيته ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد. ما تدورش في جيبك، ما تدفعش حاجة، مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يا دوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ، مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجروا عدوك. ما هو الوطن ده، انت الحاكم وانت برضو الشعب، مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون، ان شاء الله يحصل ايه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل اصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك ايه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الاولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
0: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا سعد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ومكملين نتكلم على الرموش. والنهاردة هشرح لكم ازاي تستعملوا الفيك اي لاشز او الرموش الصناعية. طبعا بيبقى أصعب شوية لما تلزقيها لنفسك من انك تلزقيها لحد تاني، لكن خليني اقول لكم كم نصيحة تساعدكم تعرفوا تعملوا كده اسهل لنفسكم. يفضل تستعملي لزق الرموش اللي لونه اسود، لكن حتى لو استعملتي اللي لونه ابيض علشان ما عندكيش غيره مفيش مشكله، لانه كده كده لما بينشف اللون الابيض بيروح. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بشتري جزء الرموش بيبقى فيه يمين وشمال، بسحب واحد فيهم الاول وبتنيه شويه على شكل نص دايره علشان ياخد شكل عيني ويبقى اسهل قوي وانا بلزقها. قبل ما احط اللزق على الرموش بمسك الرمش واحطه على عيني واتاكد ان مقاسها مظبوط. لو طلعت أطول سنة من عيني بقص آخرها عشان مقاسها يبقى على قد عيني بالظبط. بعدها بحط اللزق المخصوص على خط الرموش، خط رفيع ومزودش علشان ما ينزلش على باقي الرمش. والسر هنا أن أنا أسيب الجلو على الرموش ينشف شوية قبل ما أحطها على عيني، لأني لو حطيتها على عيني والجلو طري احتمال كبير قوي أنه يبوظ ويبهدل الدنيا ويبقى صعب عليا أنظف اللي حصل. فاصل صغير وارجع لكم عشان أقول لكم نلزق بقى الرموش إزاي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم على ازاي نلزق الرموش الصناعيه. واهم خطوه كنت بحكي لكم عليها قبل ما نطلع الفاصل هو ان انا بحط الجلو على خط الرمش رفيع قوي واستنى ينشف شويه قبل ما الزقها. ودلوقتي عشان نلزق الرموش محتاجه الاول الزقها من النص، وبعدين الزق اطرافها، وبظهر الملقاط او بظهر فرشه ادوس عليها واتاكد ان هي لزقت كويس، وبعدين افتح عيني بالراحه واسلك اي رمش من تحت مسك فوق. بعد كده بلزق الرموش، ببدأ من النص وبعدين بلزق أطرافها، وبظهر ملقاط أو فرشة بدوس عليها وأتأكد إن هي لزقت كويس، وأفتح عيني بالراحة وممكن أشد جفني لتحت وأتأكد إن الرموش مش لازقة في بعضها. وأنا شخصياً بفضل أستعمل الرموش اللي شكلها طبيعي وناتشورال، مش الطويلة أو الزيادة لأنها بتبان فيك ومش طبيعي. وعايز أقول نصيحة للبنات اللي عينيهم راوند أو مدورة، لو هتحطي رموش استعملي الرموش اللي بتبقى قصيرة من قدام وطويلة من ورا، ما تستعمليش الرموش اللي كلها طول واحد لأنها هتبين عينيكي مدورة أكتر وهتحددها. لكن الأحلى أنك تستعملي رموش تبينها مسحوبة على بر. هسيبكم ومكملين معانا مع باقي فقرات بنويت.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

بإمكانك أن تكون هيكلا له. وفي هيكله الكل قائل مجد. المزمور 29 الآية 9. ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. المزمور 48 الآية 9. ما الذي يميز هيكل الله عن أي مكان آخر في الكون؟ إنه مكان يوجد فيه موضوع واحد فقط، وهو الله ومجده. فكل شيء في الهيكل يقول مجد، ليس فقط العابدون الأحياء، الكائنات الملائكية والشاروبيم والسرافيم، بل حتى الأثاث والهيكل نفسه ينضمون إلى الهتاف المجد لله، ويشكلون معا صوتا واحدا للعبادة. لكن العبادة في هيكل الله لا تقتصر على التعبير اللفظي الخارجي، بل يحدث في الوقت ذاته مع التأمل الداخلي غير المنطوق للروح. موضوع هذا التأمل الداخلي هو رحمة الله التي لا تنقطع. إن الكلمة العبرية الجميلة المترجمة هنا قد تمت ترجمتها بعدة طرق: المحبة الحانية واللطف والصلاح، وكل واحدة من هذه العناصر تنقل جزءا من المعنى، ولكنها حتى مجتمعة لا تعبر عن الكل بشكل كامل. إنه يشكل موضوعا لا ينضب لتأمل العابد الحقيقي. هاتان العلامتان المميزتان لهيكل الله: العبادة اللفظية التي تعلن مجده، والتأمل الداخلي الذي يركز على رحمته التي لا تنقطع. كلما استوفينا هذه الشروط، كلما صرخ كياننا كله المجد لله، وتتركز كل أفكارنا على محبته التي لا تنضب، فنصبح هيكلا لله. قد نكون في سيارة أو مكتب أو مطبخ، الموقع الفعلي ليس مهما. حيث أنت الآن يمكنك أن تصبح هيكلا لله. ركز قلبك وعقلك على محبته التي لا تنضب، ثم افتح شفتيك وسبحه، وليتحد كيانك كله في صرخة واحدة المجد. يا رب، في أعماق كياني أتأمل في محبتك التي لا تنقطع، وفمي يخبر بمجدك.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لإلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. يبدو أن تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا يصومون حسب النظام اليهودي، بينما لم يكن المسيح ولا تلاميذه يراعون فروض الصوم اليهودي. وذات يوم دعا جابي ضرائب خاطئ اسمه متى، دعا السيد المسيح وتلاميذه ليتناولوا الطعام في بيته، فأثار هذا انتقاد قادة اليهود للسيد المسيح. كان الصوم أمرا عظيما عند اليهود كما هو الآن عند كثيرين غيرهم، وقد طلبتهم شريعة موسى أن يصوموا يوما واحدا في السنة، هو يوم الكفارة. أما هم فتوهموا أن مجرد الصوم يرضي الله، فزادوا أصواما جديدة سنوية مبتدئين بذلك أثناء وجودهم في سبي بابل، وقد فرضوا على أنفسهم صوم يومين في كل أسبوع على مدار السنة. نستنتج من جواب المسيح أن الله ترك أمر الصوم اختياريا وتابعا للظروف التي تقضي به، فأبان لهم أن لا محل لصوم إلا في الأحوال الملائمة، أي أنه لا يناسب تحديد أصوام في أوقات معلومة تحفظ على سبيل الفرض، سواء كانت الظروف تدعو إلى الصوم أم لا تدعو. كثيرا ما كانت أصوام شعب الله قديما مكرها للرب على ما عرفنا به الأنبياء في كتاباتهم. قال النبي إشعياء: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. في جواب السيد المسيح نرى أن تلاميذ يوحنا المعمدان كان يجب أن يصوموا، لأن يوحنا المعمدان قائدهم قد أخذ عنهم وهو مطروح ظلما في سجن مظلم. لكن ليس لتلاميذ المسيح هذا الموجب، لأن رئيسهم وقائدهم ومعلمهم موجود معهم. في الوقت ذاته أشار المسيح إلى يوم مقبل عليهم حين يرفع عنهم عريسهم أي رئيسهم ومعلمهم وقائدهم، عندها ينوحون ويبكون ويصومون. نرى في هذا تلميحا إلى العنف والقساوة في أخذ اليهود السيد المسيح إلى الصليب، كما أشار النبي في قوله من الضغطة ومن الدينونة أخذ. نعم أن المسيح سلم ذاته للصلب بإرادته الحرة وبمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، لكن ذلك لم يمنع ما أتى في تتمة هذه الآية في وعظ الرسول بطرس يوم 50، إذ قال لصالب المسيح: بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.

ذكر المسيح سامعيه من تلاميذ المعمدان أن المسيح يشبه العريس، وأن تلاميذه هم بنو العرس، فكيف ينتظر أن بني العرس ينوحون ويصومون والعريس معهم؟ هذا أقوى كلام يمكن أن نستخدمه للتعبير عن الاتحاد الكلي الكائن بين المسيح وشعبه المؤمن. تشبه العلاقة بين المسيح وبين نفوس جميع المؤمنين به إيمانا حقيقيا حيا، تشبه علاقة العريس مع العروس من أوجه عديدة. إنه يحبهم حبا شديدا حتى الموت وإلى الأبد. أحب تلاميذه الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. وهو يجعل اتحادا تاما بينه وبينهم، فيصيرون معه واحدا، إذ هم في المسيح والمسيح فيهم. هم الجسد الذي هو رأسه، هو يفي جميع ديونهم للعزة الإلهية، هو يقوم بكافة احتياجاتهم اليومية، هو يشترك معهم في كل مصائبهم، يتحمل كل همومهم، يرثي لكل ضعفاتهم، يصبر على كل زلاتهم، يطيل أناته على كل إهاناتهم له، يعتبر ما يفعله أحد بهم من الخير أو الشر كأنه فعله به، وهو مستعد أن يهبهم المجد الذي أعطاه الآب له قبل خلق العالم، حتى حيث يكون هو يريد أن يكونهم أيضا معه. هذه العلاقة الشريفة الفائقة هي النتيجة السعيدة للإيمان به، وهي ثمر الانضمام إليه. أيها المستمع الكريم، أدعوك أن تكون من بني العرس، أدعوك أن تقبل المسيح مخلصا لك، رئيسا، قائدا، معلما، فتنال البركة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: المؤمنين عارفين إن العالم مش وطنهم، هو بيعدي بس منه. في تسالونيكي الأولى بنتعلم عن المجيء التاني المجيد ليسوع علشان يصلح كل حاجة غلط، وعلشان ياخد أتباعه علشان يبقوا معاه. في الوقت اللي بنكون فيه مستنيين، الكنيسة لازم تكون ساهرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروي لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نروح على إصحاح 5، هنلاقي إن لما ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة إحنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة؟ أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو، وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين ايمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الاولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة التانية كانوا اليونانيين اللي اتعلموا من ارسطو وافلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو انت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ ان الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده انا هقولها بس. بولس بيقول اننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى، اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل ايه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب، اختطاف الكنيسة الاول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين في فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب التاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء التاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين. اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع، لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، the chrono، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة chronology في اللغة الإنجليزية، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول أنتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وأنتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة. ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الأساس آيات عن الدينونة. لو أنت هنا النهاردة ومتعود أنك تسمع عظات إيجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني أقرأ لك من سفر إشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبدا. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة للأمور هتمشي بيها. خليني أقولك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس. وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا، وبسبب لون بشرتنا، وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الضلمة للنور، علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والضلمة. انا عايزك تجاوب على السؤال ده واحنا بنتكلم في المقطع ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم احنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل.
0: طبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجد حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكم بيدعموا الخدمة دي انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حلقة عدد 28 المحبة. عسلام أخوتي ومرحبا بك. مش نقرأ معاكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح، ومن رسالة الرسول بولس وهو واحد من رسل السيد المسيح. كتب إلى الكنيسة اللي فيه كورنثوس من إصحاح 13 ومن آية 13.

يقول: أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. ممكن نقرأ مرة أخرى معليش. أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهما هي المحبة. يتكلم على ثلاث أشياء هنا الرسول بولس. يقول الإيمان، ما هو الإيمان؟ هو التصديق، هو الثقة. حتى أن الكتاب المقدس يقول أن الإيمان هو هبة من عند الله، هو عطية للإنسان. مش الإيمان هو أنك تتبع وتقلد أشي الناس والمجتمع متاعك والناس اللي معاك ولا كل إيش عملوا تعمل أنت، معناها تقلد بدون ما تفكر وتعمل الأشياء هذه. لا، الإيمان هو بحث، هو تصديق، هو ثقة بكلام الله. عندما تقرأ الإنجيل يقول أن الإيمان هو اللي باش يعطيك الخلاص. الإيمان بيسوع المسيح هو اللي باش يعطيك الحياة الأبدية. والحاجة الثانية اللي تكلم عليها هنا يقول هي الرجاء. هل عندك رجاء في حياتك؟ هل ترتجي شيء؟ احنا اللي امننا بيسوع المسيح لنا رجاء، والرجاء متاعنا هو ان المسيح باش يرجع مره ثانيه. هذاك هو الرجاء متاعنا. والحاجه الثالثه هي المحبه. ويقول ان على الارض هذا الايمان باش يوفى والرجاء باش يوفى، لان باش نمشي مع المسيح، واللي تبقى معانا تمشي للابد هي المحبه. علاش؟ لان الله محبه، صفه الله هي محبة. عنده كثير من الأسماء لكن الاسم المهم هو المحبة. الله مش يحب بركة، الله هو محبة. هذاك علاش كيف لتبقى إلى الأبد. الشيء اللي نختبروه هنا في حياتنا في إيماننا بيسوع المسيح، نختبروا محبة الله تنسكب تدخل في قلوبنا، يقول الكتاب المقدس، بالروح القدس. والإنسان اللي دخلت فيه محبة الله يعرف شكون الله ويحب الله ويعمل أعمال لترضي الله. يحب الله ويحب الناس ويحب يعمل مشيئة الله. هذاك علاش أخي المشاهد وأختي المشاهدة، نتمنى أنك تفتح قلبك لمحبة الله، وكي تدخل في قلب محبة الله تولي أنت باش تمشي مع المسيح اللي أمنت به إلى الأبد، وتبقى معه إلى أبد الأبدين. هذاك علاش أخويا وأختي نحبك تقرأ الإنجيل، نحبك تبحث بقلبك، نحبك تلقى الإيمان ليوصلك في علاقة مع الخالق متاعك. أقرأ الإنجيل، أؤمن بيسوع المسيح وتنال حياة أبدية. ونحب نقول لك اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيو تداني.

0: إحنا مكملين بنتكلم عن الأسد والغزالة، وعرفنا خلاص إن الأسد أسرع من الغزالة، والغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بسرعة 60، ومش ممكن يجيبها لو بيجري وراها في خط مستقيم. لما الغزالة بتجري لازم تتأكد من حاجتين: اتجاه جريها وسرعة جريها. الأسد كمان لازم يعمل نفس الحكاية. الغزالة وهي بتجري هربانة من الأسد لازم تتأكد أنها أسرع من إيه؟ من أسرع أسد في الغابة، وإلا واحد منهم هيجيبها. طيب الأسد هو بيجري لازم يتأكد أنه أسرع من إيه؟ مش من أسرع غزالة، من أبطأ غزالة. ليه يحاول يجيب أسرع غزالة في القطيع وينقطع نفسه؟ ما هو ممكن يجيب غزالة بطيئة وهو كله غزال. إحنا لما بنصحى زي ما قلنا قبل كده بنصحى ونجري ورا حاجة، بنجري على أكل عيشنا، بنجري على عيالنا، بنجري على رزقنا، على هدفنا، بنجري على حاجة معينة. وإحنا بنجري لازم نبقى عارفين اتجاه جرينا عشان نوصل اللي عاوزينه، لكن كمان لازم نتأكد من سرعة جرينا عشان ممكن أجري في الاتجاه الصح بس بطيء فما وصلش اللي عاوزه في معاده، أو أوصل ويكون غيري سبقني. وممكن كمان نكون بنجري في الاتجاه الصح بس أسرع قوي مما ينبغي. إزاي يعني؟ يعني عمر مرة حد فينا حس إن هو بيجري ورا حاجة وتعب قوي وطلعت ما تستاهلش؟ طب مرة حد كان بيجري ورا حاجة وما لحقهاش؟ يعني مثلا كان في قطر اتأخر في النزول من البيت فما جابوش، أو كان نفسه في لقب معين وطلع مش مستاهل. في حياتنا مع ربنا بنجري ورا حاجات مش هتفيدنا في الأبدية خالص، بنجري ورا فلوس، ورا شهرة، ورا سلطة ملهمش أي لازمة. وساعات بنجري ورا حاجة حلوة زي علاقتنا مع ربنا أو عمل الخير بس ببطء شوية، فمش بنلحق نحقق إرادة ربنا في حياتنا. يعني خليك طموح بس نقي الحاجة اللي مستاهلة تجري وراها.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضعفي

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: نسيت أن أسألكم.
8: عن أي شيء يا عم قاسم؟
7: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
9: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
10: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
7: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
9: ونجادلهم بعقل ومنطق.
7: هيه. فعلتم ذلك؟
9: فعلنا.
10: وما لك تقولها هكذا؟
9: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن نجدي شيء مع والدي.
8: لماذا؟
9: أبي رجل غني.
6: غني جدا جدا.
9: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
7: كيف ذلك؟
9: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
10: وحين يذمك
9: يقول: أنت لا تساوي مليما. كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 50 نجوم طبعا.
9: أعظم وأغلى فندق.
8: هنيئا لك.
9: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت، فشلت تماما.
7: فماذا فعلت؟
9: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
10: وماذا فعل؟
9: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم.
9: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ تعيش بلا احتياج. ترف
9: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
8: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
9: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق. لذلك هربت، هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، رضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهم.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك.
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصه، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويولد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خلقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثله، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجع لا تحرم قطع الخشب من مكانه، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 2

0: حكم سيني، التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: مبارك صخرتي ومرتفع.
0: الابتسامة تكسبك 10 سنوات.
1: مبارك صخرتي.
0: ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: C'est la Vie Radio and Passion Radio.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا. أنك دفعت الثمن أنك تفتح السماء لينا. يسوع أشكرك لأنك دخلت السماء بذبيحة نفسك. دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك وجدت فداء أبدي يا رب لينا. من بركك من بركك. صلي يا رب انك تفتح عينينا على الحقيقه ديت يا رب انه لينا وصول يا رب للسماء للعرش الى حيث انت جالس. اشكرك يا رب من اجل الفداء الابدي اللي اوجدته لينا.

بإمكانك أن تكون هيكلا له. وفي هيكله الكل قائل مجد. المزمور 29 الآية 9. ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. المزمور 48 الآية 9. ما الذي يميز هيكل الله عن أي مكان آخر في الكون؟ إنه مكان يوجد فيه موضوع واحد فقط، وهو الله ومجده. فكل شيء في الهيكل يقول مجد، ليس فقط العابدون الأحياء، الكائنات الملائكية والشاروبيم والسرافيم، بل حتى الأثاث والهيكل نفسه ينضمون إلى الهتاف المجد لله، ويشكلون معا صوتا واحدا للعبادة. لكن العبادة في هيكل الله لا تقتصر على التعبير اللفظي الخارجي، بل يحدث في الوقت ذاته مع التأمل الداخلي غير المنطوق للروح. موضوع هذا التأمل الداخلي هو رحمة الله التي لا تنقطع. إن الكلمة العبرية الجميلة المترجمة هنا قد تمت ترجمتها بعدة طرق: المحبة الحانية، واللطف، والصلاح. وكل واحدة من هذه العناصر تنقل جزءا من المعنى، ولكنها حتى مجتمعة لا تعبر عن الكل بشكل كامل. إنه يشكل موضوعا لا ينضب لتأمل العابد الحقيقي. هاتان العلامتان المميزتان لهيكل الله: العبادة اللفظية التي تعلن مجده، والتأمل الداخلي الذي يركز على رحمته التي لا تنقطع. كلما استوفينا هذه الشروط، كلما صرخ كياننا كله المجد لله، وتتركز كل أفكارنا على محبته التي لا تنضب، فنصبح هيكلا لله. قد نكون في سيارة أو مكتب أو مطبخ، الموقع الفعلي ليس مهما. حيث أنت الآن يمكنك أن تصبح هيكلا لله. ركز قلبك وعقلك على محبته التي لا تنضب، ثم افتح شفتيك وسبحه، وليتحد كيانك كله في صرخة واحدة: المجد. يا رب، في أعماق كياني أتأمل في محبتك التي لا تنقطع، وفمي يخبر بمجدك.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية دعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لإلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. يبدو أن تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا يصومون حسب النظام اليهودي، بينما لم يكن المسيح ولا تلاميذه يراعون فروض الصوم اليهودي. وذات يوم دعا جابي ضرائب خاطئ اسمه متى، دعا السيد المسيح وتلاميذه ليتناولوا الطعام في بيته، فأثار هذا انتقاد قادة اليهود للسيد المسيح. كان الصوم أمرا عظيما عند اليهود كما هو الآن عند كثيرين غيرهم، وقد طلبتهم شريعة موسى أن يصوموا يوما واحدا في السنة هو يوم الكفارة. أما هم فتوهموا أن مجرد الصوم يرضي الله، فزادوا أصواما جديدة سنوية مبتدئين بذلك أثناء وجودهم في سبي بابل، وقد فرضوا على أنفسهم صوم يومين في كل أسبوع على مدار السنة. نستنتج من جواب المسيح أن الله ترك أمر الصوم اختياريا وتابعا للظروف التي تقضي به، فأبان لهم أن لا محل لصوم إلا في الأحوال الملائمة، أي أنه لا يناسب تحديد أصوام في أوقات معلومة تحفظ على سبيل الفرض، سواء كانت الظروف تدعو إلى الصوم أم لا تدعو. كثيرا ما كانت أصوام شعب الله قديما مكرها للرب على ما عرفنا به الأنبياء في كتاباتهم. قال النبي إشعياء: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. في جواب السيد المسيح نرى أن تلاميذ يوحنا المعمدان كان يجب أن يصوموا، لأن يوحنا المعمدان قائدهم قد أخذ عنهم وهو مطروح ظلما في سجن مظلم. لكن ليس لتلاميذ المسيح هذا الموجب، لأن رئيسهم وقائدهم ومعلمهم موجود معهم. في الوقت ذاته أشار المسيح إلى يوم مقبل عليهم حين يرفع عنهم عريسهم، أي رئيسهم ومعلمهم وقائدهم، عندها ينوحون ويبكون ويصومون. نرى في هذا تلميحا إلى العنف والقساوة في أخذ اليهود السيد المسيح إلى الصليب، كما أشار النبي في قوله: من الضغطة ومن الدينونة أخذ. نعم أن المسيح سلم ذاته للصلب بإرادته الحرة وبمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، لكن ذلك لم يمنع ما أتى في تتمة هذه الآية في وعظ الرسول بطرس يوم 50، إذ قال لصالب المسيح: بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.

ذكر المسيح سامعيه من تلاميذ المعمدان أن المسيح يشبه العريس، وأن تلاميذه هم بنو العرس، فكيف ينتظر أن بني العرس ينوحون ويصومون والعريس معهم؟ هذا أقوى كلام يمكن أن نستخدمه للتعبير عن الاتحاد الكلي الكائن بين المسيح وشعبه المؤمن. تشبه العلاقة بين المسيح وبين نفوس جميع المؤمنين به إيمانا حقيقيا حيا، تشبه علاقة العريس مع العروس من أوجه عديدة. إنه يحبهم حبا شديدا حتى الموت وإلى الأبد. أحب تلاميذه الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. وهو يجعل اتحادا تاما بينه وبينهم، فيصيرون معه واحدا، إذ هم في المسيح والمسيح فيهم. هم الجسد الذي هو رأسه، هو يفي جميع ديونهم للعزة الإلهية، هو يقوم بكافة احتياجاتهم اليومية، هو يشترك معهم في كل مصائبهم، يتحمل كل همومهم، يرسي لكل ضعفاتهم، يصبر على كل زلاتهم، يطيل أناته على كل إهاناتهم له، يعتبر ما يفعله أحد بهم من الخير أو الشر كأنه فعله به، وهو مستعد أن يهبهم المجد الذي أعطاه الآب له قبل خلق العالم، حتى حيث يكون هو يريد أن يكونهم أيضا معه. هذه العلاقة الشريفة الفائقة هي النتيجة السعيدة للإيمان به، وهي ثمر الانضمام إليه. أيها المستمع الكريم، أدعوك أن تكون من بني العرس، أدعوك أن تقبل المسيح مخلصا لك، رئيسا، قائدا، معلما، فتنال البركة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. حكى الفيلسوف المسيحي رافي زكرايس عن قصه لثري هندي قديم وعنده مجموعه غاليه جدا من المجوهرات، بس كانت عنده مشكله ان كل مره يسافر مش بيقدر يسيب مجوهراته في اي حته، فبياخدها معاه في كل مكان. وفي واحدة من رحلاته عرف واحد من اللصوص الحكاية دي وقال لك بس دي فرصة عظيمة، أمشي ورا المليونير الهندي ولما تيجي الفرصة أسرق المجوهرات وهرب على طول. وفعلا اللص ده مشي ورا الراجل الغني ده. المليونير الهندي في أثناء رحلته دي دخل أحد الفنادق الصغيرة على الطريق عشان يقضي فيها الليل لأن سكته لسه طويل، ولأن الحرامي لسه وراه دخل الفندق برضه وطلب إنه يسكن مع الغني الهندي في نفس الأوضة. ووقتها ده كان شيء عادي إن فردين ما يعرفوش بعض بيباتوا في نفس الأوضة مع بعض. الراجل الهندي شك إن الراجل ده حرامي وجاي عشان يسرق مجوهراته، ففكر في حيلة. قال الهندي للحرامي ادخل انت الاول اغسل وشك من تراب الطريق وانا هدخل بعدك. وفعلا دخل الحرامي الحمام، وفي اللحظة دي قام الهندي واخد المجوهرات وخبها في مكان امين جدا، وطبعا مفيش امن من السرير اللي هينام عليه الحرامي نفسه. طلع الحرامي من الحمام ودخل بعده الراجل الهندي، وحاول الحرامي بكل الطرق ان يلاقي المجوهرات، فتش هدوم الراجل وفتش كل حاجة حتى سريره وكل حاجة تخص الراجل الهندي ده، وبرضه معرفش يوصل. قضوا الليلة الاتنين في نفس الأوضة مع بعض لغاية الصبح، ولما جه الصبح حاول برضه الحرامي يدور تاني لكن ملقاش حاجة. ولما جه الغني الهندي يمشي لقى الحرامي باين عليه الإحباط والزعل. الغريب في الموضوع إن الراجل الهندي قرر يواجه الحرامي وقال له أنا عارف أنت زعلان ليه، علشان أنت كنت عايز المجوهرات بس معرفتش توصل لها. الحقيقة بقى إن المجوهرات طول الوقت اللي فات كانت معاك لأنها كانت تحت سريرك طول الوقت. اتصدم الحرامي وما كانش مصدق ولا قادر يتخيل اللي هو سمعه. القصة دي عاملة زي علاقتنا بربنا، أوقات بنبقى متخيلين إنه بعيد جداً وبندور عليه في كل مكان وبكل الطرق، ومش متخيلين إنه يكون أقرب لينا مما نتخيل. الله أقرب لكل شخص من نفسه لأنه بمنتهى البساطة هو الناسج وصانع كل حتة فينا وعرفنا وحفظنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا. ومش بس كده، احنا فينا كمان روحه القدوس اللي بيكلمنا طول الوقت، ومع ذلك مش عارفين ندي ودنا لصوته فنسمعه فيرشدنا الطريق. كل مرة تفكر إن الله بعيد بعيد جدا، اعرف إنه أقرب إليك مما تتخيل، بس حاول تدور عليه. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.